0: ولا شمال انا راير او جالس صمته
1: دينو
0: تلقى سنه صمير او جا كان كان ابنار يو كرمان فارو دي شي جانا مال دي انا را دي حمزه ريال اللي حمزه ريال يعني عايز يقولوا شي جانا رومان دو كرو دي فارو ار دي حمزه مال داير او رسله حمزه دي نيرا يرجو
1: Amin, amin ya Rabbi. Ingla Umar Habib ya waltu kini ni miro ga andiro tabana wakada ya gulzuna. Daji fulay nandiro iken nga fulay di ngoye konyen.